كابون تشيب بيني خم كتير توا تبي كم تبي ندير تام كوتشا دونام كونيس بخرم واتي كم تيب كم كوي كوسي كام تشاك تام تشاك كوسي كم تشالون سا كن كم تشاك غاز كلو كونا كن كم تشاك سرو كم تشابوكا أب داتام تشاك سات كم تشاك كم تشاك تشو تشو كوما تشوال أتونا هاسين تاك ويسي سم تشاك سرو خوا أتونا تشجالات سام تشاك غاني تشاك تنا سرو خوا سام تشاك كيكلا تشاك يا بروبيرا كم تشا يا سام سا أنا رويستر تي دين كايا بروبيرا كم تشا كي تيم تشا غاو كاوا تي تاو تام تشا تيم تشا كوان تشين تشا كوا كجالا سن كام هم تشا سام تشا كلا تجالا سام تشا غني تجالا كي هم سن كوي مقابل لا كان كتشي كلا كلا بروبيرا كم سن أنا رويستر بوي باي كام تتنا بروبيرا كلام تشا كي تيم تشا غاو تشا بيني دو كين كام كوي تكا أم تشا بيني تودا تام كام كوي تكا جالا تشا سن تا إكسامين كوا تي غي تشا كوكابل لا تشا غي تا كورتال تيجي مول مول نو بيكو اي كوارتال نو كوارتال هم جي او يا هي تيجي مكو غلو كو اكسام تشوسين هي تون تيجالا متشاشور ختم تشبوت كو اب داتم تشوسي كا كاون نسي متش قبل لا كاي هي سا بروبير كوم تشاك متشاشور خوم تش كو جي اسكولا دارت مي كن كام شور خو هم متش جي كلاسين متش تو تو كو سيكلا تاتا تو كو متش كا او استراتين متش كو غويا ديكا متش مام متش مندرا استراتين اما كم تشا كم تشا كو استراتين ديكا ما بين دتي ان غوا كا تشول ام كام كو ام دول دول ام يالك تشول يا كوم تشان هيتونا كوسي كلا تكام تشتو تاتو واتي كلام تشي كوم كوتي دين كوم تشي تشي ديو شي كوم كوم سارا ديو سكفيم مسونا دينغو ميت خويسي انت كوم كوم هين كوي كورا دو تي تي اوا دو يكو كوم فايف موني تي دو كوا متشوا سي كوم تشتو دي كوم تشتو دي كوا وا دو يكو كوم فايف انت دو كوم تشوا كوا دي كوم كوم هين كوي كورا دو تي تي كوم نو كوتاسم كوا تي كو تو دوسلا تو تي كوم وين ماشي كوت دو تا ونا كوتاسي كوم كادم تشان هيتونا بلوم سي بروم كونغا كونيسا مانا خاين ميت خويا كوسامي دوما تنس ابي كيتشون كاي هيم تلغي هيت بيغول كوتي دا تيجان تو بيغول كوفاي مونيتي او وانا نبي كي تلغي وابلو مسغا تا سان نوي تو دي تي تي وان او يوان كرم تشاتا اي كو تو سيدا